فهم لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافهمك تنجو تاهم فوق يدو يدو